فمن يدم قصد والى خدمته فانه سوف يصاب بالعطيات.

ومن يمل عنه في الأوقات مغتفلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو القوي الذي

يا أجري.

أسلمت نفسي لرب جل عن قرد مع الذي تسلك أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

ومن مقايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

我们。

ومن يمل عنه في الأوقات مغتفلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

ولا يميل لمن يسوع.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا ومياتي أسلمت لله رب العالمين بما

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمل الخير من ولا ومياتي أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولني العبادات وهو القوي الذي

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.

حسبته عن قساو تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإسرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

بما

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

ومن مكايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو الخولي الذي

بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو القوي الذي

فمن يتم قصد واد إلى خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

ومن مجايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولني العبادات وهو القوي الذي

0: فمن يتم قصد واجب الله خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.
1: ومن يقل في دمه دار متسما به

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخوي الذي